اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال.

لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ولقد آتينا داود وسليمان.

الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات